0: هاي، خاطر ان انت تحس ان انت عارفه لا كاتي ليه من عندي صحاب تيجي كون على كذا معها وتحب تيجي الشوط وتشتشان كوا ايه لو سنجاكي هو عندي انا كمان كاكي بلا بحاجة سنجيكي وما ميزي نيوك ngihlala kuyami hora hesho into ethile ngitshela ngikoloda uhambo kimathaphasele balo kamana kakhiya phakakadiya hayi kikwana ngakaza naha ethokothele shuthu nitshetshane kwa
1: cha cha cha cha nempesiye ya gobe seng wa ikolota ga e sosile thabantota kgwa ba le ya bua ga mo kopane ga le boifela le bua le banna ba tlileng kgompoleng ba o fogolo ditshweu le a ba botsa gona o tlile kgompoleng kapa o tlile ka o pula ga e sole diba sa barata ga lala tshepeng ga e sole ditsediditseding a masekobela